الحزين واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الغصون بلبل ويا ولفته واقف معاها بسكوت. أنا فرحت لما شفته

عشني ريحة الزهور وهني نفس الحزن واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الخصوم